عني من التنارة سيقويس خسوري بارة يا صلاحتي سيسا أقا قلت قنصة انت عالسيلة اي خرامبا نتخيص عمبا تعصي تواسي عنكو ميك دمار تلواتو نو سي بيكا بلا بلا بانها بيكا تهرن نتا سولي اوي من سامبا الامسي اسكلي